لي بوين كي سكرا عني سوار تلفي الفت خكرك تميرا بعلي بوكسا موي فرسي سنعك سزارة كما كوة انا فرو بات ساخي سم يفلق فان بوين كي سكرا بات فيل خسرحت انا برن بوين كي سكرا لان خليرا عني سوار تلفي دن فلوت اني كاري كي مين سيتري اوكسا يبن موي كوم خرج